بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكوش احمد تجاني ندو دلو سنة سن اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خالد شيخ أحمد التجاني اللو دلو سينة جيكا تنو يالا أكما خم عندك سين خالد عبد الله جوب جي سين إميسيون كلمة الحق

0: هي راودتني عن نفسي.
1: يوسف بيريت
0: مو تبقى ممرون ساكو مدو كن مملني مري لي وإذنني
1: لكي عزيز مصر بي كي نخمنتني موي برام كرغي
0: أمراتم بن واي بمو أندال لكي واجي إتم دومو نجايل شي ندوسي
1: كوكو نك مومو
0: وخ برام كرغي نكو أتي بدال نيل
1: خطنا
0: سوفي كنتني يوسف
1: mutam dafa xotte ku ci kanamam
0: kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug
1: su fekente ni itam
0: mutam dafa xotte ku ci gannaawam
1: mom yusuf
0: kon yusuf wax deug ndaw si mom mo fen
1: bi ko pole nak
0: gis ni ne
1: mutu yusuf
0: mu ngi xotte ku ci gannaaw
1: lolou nak
0: wone ne kon ndaw si mo nekul ci deug
1: yusuf mom mo nek ci deug
0: لولا القرآن نتلي
1: لو شهد شاهد من أهلها
0: إن كان قميصه قد من قبل
1: فصدقت وهو من الكاذبين
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
1: كن
0: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
1: من بنو خالي bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw
0: neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe
1: sen pexe reuy
0: yeen da ngeen di dugal nit ba pare
1: tourna tourmal ko fexe ngeen ci genné
0: legi nak
1: ñu jakkalu yusuf
0: niko yusuf
1: a'rid an hadha
0: manam yow yusuf
1: li kat lu ñaaw la
0: waye bu ko top du moyu ko
1: damayoko
0: bu ko netli fan ndax lu bax
1: lañuy netli wayu lu bon kenn du ko netli
0: te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax
1: waye njumte amna
0: kon ñu lay ñaan
1: a'rid an hadha
0: li dal bu ko tok sax diko xalat
1: wala ngay tok sax ci barab diko netli
0: ñu ñu ngam su nak
1: wastaghfiri li zambiki
0: yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def
1: ndax innaki kunti min al khati'in
0: yow ko da nga joom
1: se njumte li reey nak
0: kon djeglu sa borom
1: xamne
0: yow ci sa bop
1: da nga djum
0: waxe dañu wax ni
1: lepp lo xamanteni
0: bañ nga
1: deg
0: bu ko wax
1: lepp lo xamanteni
0: bañ nga ñu xam ko bu ko def
1: mo melni kon
0: xew xew bi am
1: te itam ñet rek
0: wala ñent rek yepp
1: te mo ngi borom kër gi ak kamu andalon
0: ak ndaw si ak yusuf
1: xabar bi ne mo gëna siiw ci dëkk bi
0: foo dem rek
1: nit ñaa ngay wax naan
0: ah
1: moom
0: yéen ngeen xabar bi xewul
1: e
0: imraatul aziz de
1: moom daf doon sàkku
0: e buuyam ba nekk ci kër ga
1: moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom
0: coow nag
1: deeru di law
0: ba ak si ci soxna si nag
1: mu yeg ne daal léegi
0: xabar bi siiwlu
1: moom alquran
0: wax ne
1: وقال نسوة في المدينة
0: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
1: قد شغفها حبا
0: إنا لنراها في ضلال مبين
1: من تجين ندادي
0: جين نيني كي دك بي
1: أبكسنا لتيك نيب
0: نيب وقنان
1: مون دي
0: جابر من السربي دي نوم
1: من دون ساكو بويم بي تكرد
0: مون دي دي بنا دفكو بيب مجال بوخمين تيني دال
1: مون دال جسن ندال
0: mom dafa melni dafa xawa ñak fayal
1: mom amul ku muy xol
0: ñu jël nit ñu doy di ñooñ
1: waye bobu ñoom ñu dem wax lolu
0: xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis
1: ndax yusuf mom
0: dafa togon ci kër ga rek demul fenn
1: te itam diko ci dëkk bi
0: waye
1: falamma sami'at bi makrihinna
0: arsalat ilayhinna
1: wa atadat lahunna muttaka'an
0: wa atat kull wahidatin minhunna sikinan
1: wa qalat ikhruj 'alayhinna
0: فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا
1: إن هذا إلا ملك كريم
0: وإن أوسمهم
1: دم دقين
0: خبر إينا خمينتني السيون
1: مؤن أوسي
0: كي بخيم
1: خمونا
0: ليكو دل من نادر كنك
1: مدعني دمنا
0: ندعني دم أورغنيزي بين السيرموني
1: إيفتتناك
0: أي مرمي جيجينم
1: بينكو أورغنيزي بباري
0: ci la invité nak ay moromi jigenam
1: e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi
0: driyanke
1: invité leen ñoom ñepp

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولي مبكي دغلو كاتي دلوت نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندو ديو كو ديفال اندك سين بوك توبجي

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دقلكتي سن مبكو شيخ أحمد التجاني اللو دلسنا تكتنو يالا أكمبا خم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خريت سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يلا أكم باخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت تجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجانين دو دلسنا عندك سن بوك ببجة كسن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي سن خريت سن صوبي الشيخ احمد التجاني ندو دلوسي نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكيد الجي مكيد اللغري سن خريك سن سبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة جي كاتنو يلا أكو داخم كسن إميسيون كلمة الحق.

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اب مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبكو شا أحمد تجاني لو دلو سنة تي كاتنو يالا أكم باخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلو كدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوب كسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دقلو كدي سن مبوكو شا أحمد التجاني اندو دلو سنة چكاتنا يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميشيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا سي لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دانكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مو مجون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو مجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
1: ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yenen ci bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقالوا هم أمة محمد يا موسى Ka'b neko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonenti yalla Musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak Musa yalla di wax ak yonenti yalla Musa neko Musa di wax ak yonenti yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay waccé ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ne ko xet woowu danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjuk jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko ti julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax né né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la mo di julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبي شاه أحمد تجاني ندو دلوسنا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبلو كدي سن خريج سن صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم أندك سن بوك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكتي سن خريد سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا